0: RMT for terms.
1: Bay.
0: Bay weather.
2: Io delle situazioni da temp M barra mi Shane piacevoli, derli M da Shane città. سو انك بالسايتي ام دا شيء ما تنف مخزين لو تمبراتور اللوم هتكون تمس ال 30 جراد صار ليل هتنزل على 21 جراد سلسيوس بونجو
0: Malta's number one hit music station. Yeah.